متابعينا ومستمعينا الكرام، أرحب بكم على موجات إذاعة كوزمو بالعربي. أنا معكم داريا فارمان، وأقدم لكم الليلة باقة موسيقية وأغاني مختارة، أتمنى أن تنال إعجابكم.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي نجامة تغلطي ما يدويش تلعبي عليها العشرة ما يعودش الهضر يكون راجل لورا لا لا بالزف على ترويش

في نهاية الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم. كنت معكم داريا فارمان، ألتقي بكم يوميا عدا يومي السبت والأحد في تمام الساعة 10:30 على موجة إذاعتنا. أترككم الآن بخير وسلامة، تصبحون على خير.